0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة

0: الرحيم.
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
2: An Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: 100.1 FM. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجاء للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك

الفساد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولم

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا عبد الله يقول: أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله.
3: الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة، فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية صحيحة، ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف، وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة. يجب الحذر من هذا، ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Saya mohon kepada Anda wahai Syekh untuk memberikan nasihat kepada para pemuda di zaman ini.
5: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala.
4: Para pemuda merupakan pilar bagi umat ini setelah Allah Azza wa Jal. Mereka adalah orang yang akan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap orang-orang sesepuh mereka. Merekalah yang menjadi generasi umat ini, sehingga harus diperhatikan sebaik mungkin dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Harus diperhatikan pula pergaulan mereka supaya tidak berteman dengan pemuda-pemuda yang glamor lagi melenceng. Menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sering tersebar melalui media-media, media sosial dan lain sebagainya, media-media modern yang berbahaya. Dan wajib bagi para orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: satu dari mereka mendatangkan makanan, kemudian diletakkan dalam satu kumas, kemudian mereka saling membagi di sesama mereka. Dan Nabi SAW ketika melihat hal tersebut sangat takjub sekali, sehingga Nabi Muhammad SAW berkata, "Hum minni wa ana minhum." Mereka adalah bagian dariku dan aku bagian daripada mereka.
1: هناك قصة أيضا رواه البخاري وأيضا في صحيحه وهي من أعجب ما تقرأه في تاريخ الأمم ولا أعرف أن أمة وصلت إلى هذه القمة الخلقية. ما هي؟ كان يأتي الرجل من أهل المدينة إلى المهاجري يستقبل واحد أو اثنين بحسب ما يستطيع في بيته، يأتي بماله كله، يقول هذا الذي عندي خذ نصفه واترك لي نصفه، ثم يقول واحد منهم لي زوجتان فاختر أيهما شئت وتزوجها. هذا شيء سبحان الله عظيم يا إخواني، ما رأيناه في دنيا الوجود إطلاقا، أخوة ما بعدها أخوة، الذي يقتسم فراشه مع أخيه لأجل الأخوة بينهم، لأنه عالم بأن المهاجرين أتوا على فقر، حتى من كان غنيا في مكة ترك غناه، ولم يتركه المشركون يهاجر بما لديه، ما تركوه، قال اذهب فقط بنا عليك ولن أعطيك شيئا من خيراتك، يتركها هناك ويمشي لله عز وجل.
0: Kemudian di sana ada kisah yang sangat ajib, sangat luar biasa, di mana ketika Anda baca kisah ini, tidak ada atau tidak bisa Anda jumpai dalam sejarah umat manapun, di mana salah satu dari mereka, orang-orang Ansar, ketika menyambut kaum muhajirin, yang mana kaum muhajirin datang ke kota Madinah tanpa membawa harta. Salah satu dari mereka berkata, ambillah setengah dari hartaku untuk Anda. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, saya memiliki dua istri. Pilihlah salah satunya kemudian engkau nikahi. Kita semua tidak melihat ukhuwah yang sehebat ini di dunia secara mutlak. Orang-orang muhajirin atau para sahabat muhajirin datang ke kota Madinah dalam keadaan fakir, miskin, tidak memiliki apa-apa. Mereka juga meninggalkan kekayaan mereka yang ada di kota Mekah, meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala.
1: بعض الآيات التي نحفظها يحفظها أكثرنا ونعرفها معرفة واضحة، لكن قد لا نعرف قدرها. سمعها بعض كبار النصارى فتعجبوا لها وانبهروا. إن أحد رؤساء أمريكا في العهد القريب جدا سمع قول الله تبارك وتعالى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فظل يكرر يقول إن المسلمين عندهم آية عجيبة وآية أخرى شدت انتباه أحد رؤساء روسيا، وهي قول الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن تعودنا على هذه الآيات فلا نشعر بثقل ميزانها وأثرها البالغ في إحياء الأمم على التراحم والتلاحم والتآخي، لكن هم لما كان التآخي عندهم يكاد يموت تعجبوا مثل هذه الآيات. هذا يدل على عظم شأن الإسلام.
0: Ada beberapa kisah, di antara kisah yang luar biasa disebutkan oleh Syekh tadi, ada salah satu dari

0: الكلام الذي بعده.
1: وإذا التقرج أو بعدها
2: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. Dan barang siapa yang memiliki ilmu tentang syariat dan realitas, dia pasti mengetahui dengan pasti bahwa seorang tokoh atau ulama yang agung, yang memiliki rekam jejak yang baik, jasa yang nyata, dan pengaruh yang baik dalam Islam, serta memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Islam dan pemeluknya, terkadang melakukan kekhilafan dan ketergelinciran. Dalam hal itu, dia dimaafkan atau diberi uzur, bahkan berpahala karena ijtihadnya. Namun, tidak boleh mengikuti dalam kesesatan tersebut, dan tidak boleh pula menggugurkan atau menghancurkan kedudukannya, keimamannya, serta posisinya di hati kaum muslimin.
3: Wa na'adhkur lakum qissatan jamilatan hasarat li'alimin jalil, wa huwa imam dar al-hijrah, al-imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, كيف تصرف معه تلميذه لما أخطأ هذا الإمام. يقول عبد الله بن وهب رحمه الله: سمعت مالكا يسأل عن حكم تخليل الأصابع أصابع الرجلين عند الوضوء، فقال: لا أرى له ذلك، ما كان يعلم فيه سنة فنفى. قال: فتركته حتى إذا ذهب الناس قلت له: يا شيخ، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بالخنصر الإصبع الصغير. فقال مالك رحمه الله: هذا حديث حسن. قال: فسمعته بعد ذلك يسأل فيفتي الناس بما أخبرته به. هكذا تبادل التواضع وحسن الأدب بين العالم وتلميذه، وهذا التلميذ ما خطأ العالم أمام الناس: يا إمام أنت أخطأت، هكذا انتظر حتى يذهب الناس، وصار النصح بينه وبين الإمام مالك رحمه الله، وتقبلها الإمام مالك رحمه الله بقبول حسن من تلميذه، وصار التلميذ يعلم الشيخ، وهكذا العلم. أبى الله أن يجمع العلم في رأس رجل واحد وإنما وزعه بين خلقه، فمن مستقل ومستكثر. ما كان الإمام إلا أنه يغير فتواه بعد أن علم علما جديدا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: Ada pertanyaan. Assalamualaikum ya Syekh. Izin bertanya, bagaimana ada seorang da'i yang mengaku bermanhaj salaf, sedangkan ia duduk bersama ahlul bid'ah dengan alasan kita harus berlemah lembut terhadap manusia. Mohon nasihatnya Syekh. Ini yaqulu sa'il, kaifa bi ahadid du'at alladhi yadda'i annahu yantami ila manhajis salafis salih ma'anahu yajlis ma'a ahlil bid'ah wa qal labudda alaina nahnu an nataraham ma'a an-nas. Narju nasihatakum ya syekhna.
1: الجواب عن هذا السؤال يختلف بحسب سبب جلوس السني مع البدعي، لأن المفروض أما البدعي أن لا يجالس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين من يخالل أو على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، رواه الترمذي وحديث حسن. فالإنسان يتربى بحسب من يكون معه ويعاشره فيأخذ من أخلاقه ومن دينه، لكن إذا كان يجالس هذا المبتدع أحياناً بحكم الظروف، كان يكون قريباً له أو يكون في تجارته شريكاً له أو يكون في عمله زميلاً له، فهو مبتلى به لا فكاك له عنه، فهذا يقلل من مخالطته ولا يستطيع أن يتنزه عن مخالطته تماماً. وإذا كان يخالطه لدعوته وبيان الحق له فيرفق به ويدعوه، هذا يكون إن شاء الله على خير، إذن بحسب الأمر. أما إذا كان يخالط المبتدع كثيرا، ربما يضيق صدره إذا كان أو أتاه أهل السنة، هذا على خطر كبير، وغالب حاله أنه يهوي حيث هوى أولئك من الضلال، يهوي معهم في ضلالهم. إذن فالأمر على التفصيل، من يخالط كثيرا وليس له حاجة إلى ذلك، ومن لا يخالط إلا إذا دعت الحاجة أو الواقع فرض عليه، مع أن هجر المبتدع في هذا الزمان في حقيقة أمره لا ينصح به علماؤنا الكبار، وذلك لغلبة البدع على السنة مع الأسف، فأهل البدع غالبون وأهل السنة قليلون، فإذا ذهب يهجر المبتدع هجر هو، وجد نفسه وحده. مسألة فيها تفصيل كما سمعتم، فاتقوا الله ما استطعتم.

0: Assalamu alaikum. Afwan ya Syekh, semoga Allah merahmati antum dan kaum muslimin. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita berdakwah menjelaskan dan memperingati manusia dari bid'ah dan syirik agar tidak terjatuh dalam ghibah? Jazakumullah khairan. As-sa'il yaqul ya Syekhna, kaifa حينما نقوم بالدعوة إلى الله نبين أن خطورة الشرك والبدع نجتمع من النقاء في الغيبة
1: قصد من الجرح مبتدعة؟
2: نعم، يعني حينما الداعي يبين البدع والشرك قد يقع في البدع
1: أقول للسائل ولكل من سأل وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة لكون الرجل إذا بين بعض البدع أو بعض أهلها يقع في الغيبة، هذا يقول في العلماء من الغيبة الجائزة أو الواجبة، قد تكون جائزة أحياناً وقد تكون واجبة، لكن المهم تدخل في المباح، ما يجوز فعله، لأن ثبت في الشرع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز اغتياب من يسأل عنه من أهل الشر، فقد قال في رجل بئس أخو العشيرة، كان سيئا في قومه فعينه أنه رجل بئيس ليحذره الناس. وكذلك جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت خطبني فلان وفلان، خطبها معاوية وأسامة، قال أما معاوية فصعلوك، يعني رجل فقير إذا كنت تتحمل الفقر فهو لك أهل، وإذا كنت ما تتحمل الفقر فأنت بالخيار في ذلك. فبين لها هذا. والثاني أنه ضراب للنساء، هل تتحملين ذلك؟

0: يمكن تأتي كلمات اختتام.
1: الآن حق علينا الانتهاء عن هذه الكلمة مع هذه الوجوه الكرام، وددنا أن نستمر معكم لكن الوقت دون ذلك، وربما تعبناكم حتى أصاب أحدكم من النوم والتعب وإرادة الراحة ما أصاب. فنشكر لكم حسن استماعكم، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فثبتنا الله تعالى وإياكم على التوحيد والسنة، وأحيانا على التوحيد والسنة، وأمات على التوحيد والسنة. وهذه آخر كلمة معكم، ثم بعد ترجمة الأستاذ نختتم بالدعاء الذي كان يختتم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه، عسى الله أن يرحمني وإياكم.
2: لبركاته. Sekarang sudah saatnya untuk menyelesaikan kajian kita. Kajian kita sudah selesai, waktunya habis, kata beliau. Padahal masih ingin berbicara dengan antum, tetapi karena waktunya sempit dan beliau juga minta maaf mungkin membuat antum capek. Sebagiannya ada yang tidur-tidur. Ada yang ngantuk-ngantuk. Ya. Kemudian beliau katakan terima kasih kepada antum semua atas kebagusan dari antum mendengar kajian ini, dan semoga kita semua, kata beliau, antum semua menjadi orang-orang yang mendengar perkataan kemudian mengikuti yang terbaik darinya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga berkata mudah-mudahan kita hidup di atas tauhid dan sunnah dan meninggal di atas tauhid dan sunnah.
1: فنقول دعينا ربنا عز وجل، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،
2: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
2: آمين.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. كما ندعو الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعبا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ جميع بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يجمعنا على الخير إخوانا على سرر متقابلين في هذه الدنيا لنلقى الله تبارك وتعالى على الصفاء المبين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tadi beliau berdoa dengan doa yang luar biasa sekali, ikhwan. Di antara doanya adalah beliau berdoa pada Allah agar menjaga negeri ini, hukumahnya dan syabnya dari fitnah yang nampak tersembunyi atau yang nampak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua negeri kaum muslimin dari semua keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di atas kebaikan, menjadi saudara-saudara di dunia dan di akhirat, ikhwanan mutakabilin, menjadi saudara-saudara nanti saling memandang di surga mudah-mudahan. Dan ini yang bisa Anda sampaikan, dan saya minta maaf kalau banyak kekurangan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan kajian secara langsung dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor. Kajian bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, beliau ulama kota Madinah, dengan bahasan tema bersikap lemah lembut wahai ahlus sunnah, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafirullahu Ta'ala. Semoga bermanfaat. Saat ini 11:52 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali beberapa jeda hingga kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisohbat high quality minal Qahir, linuwasila ma'akumul istima' lil mushaf al-sharif, murattalan bisawtil qari' Mishari bin Rashid al-Afasi. A'udhu billahi minal shaytanir rajim.

0: الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: رضا setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
2: وأسألُكَ رضا بعد القضاء.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita rida.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun rida.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: beriman bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu dan bahwasanya apa yang ada dan apa yang akan ada, maka Allah lah yang menciptakannya. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Juga firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Juga firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah maha pengatur segala sesuatu.
1: إن من الجميل بالمؤمن أن يكون إيمانه بالقدر حاضرا معه في كل تقلباته وجميع أحواله، مستشعرا أنه طوع تدبير سيده ومولاه، يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ولنتأمل في هذا دعاء الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته توطينا لهم على الرضا بقضاء الله والتسليم لما يقدر، بأن يفوض العبد الأمر إليه سبحانه، أن يختار له ما فيه الخير له في دينه ودنياه وعاقبة أمره، وأن يصرف عنه ذلك الأمر إن كان فيه شر له، وأن يقدر له الخير حيث كان، إيمانا من العبد أن الأمور كلها بقدر الله. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، قال ويسمي حاجته.
0: Sungguhnya sangat pantas bagi seorang beriman untuk menjadikan keimanan kepada takdir selalu hadir bersamanya di setiap gerak-geriknya, di setiap keadaannya. Dia merenungi dan merasakan bahwasanya dia berada di atas atau di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutuskan apa yang ia kehendaki. Tidak ada yang mampu menolak kehendaknya dan tidak ada yang bisa merubah apa yang Allah putuskan. Mari kita perhatikan doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar kita semua selalu ridha terhadap keputusan Allah, berserah diri terhadap apa yang Allah takdirkan, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk memilih yang baik bagi agama kita, bagi kehidupan dunia kita dan akhir dari urusan kita. Juga kita meminta kepada Allah di dalam doa tersebut agar dijauhkan dari segala keburukan dan ditakdirkan untuk kita kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Ini menunjukkan keimanan seorang hamba bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa istikharah atau beristikharah di semua perkara sebagaimana kami diajarkan surat dari Al-Qur'an. Beliau mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan suatu urusan, فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ. Hendaklah dia salat dua rakaat, yaitu bukan salat wajib, kemudian

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وجئت

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
7: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: بسم الله الرحمن الرحيم

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
0: Sallallahu alaihi wasallam
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
10: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.

تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا